0: queremos escuchar el clamor de las naciones.
1: أخبار أيام ثانية أبا على شعبي لأجل أن يكون

0: معي وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم، لأن عيني تكونا مفييني أذان مسقييني وأبري أرضهم.
1: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya.